0: Barbo y yo, antes por música. La Sakami Simarim.
1: Na veda chia, chava y bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيوانديكي روحية ودوجمن ايويا هر دولالنا وبره
3: را مارت مارکو چند موقعات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کومل گکی خومن اگاداری او کومل کوجه ببن که صدام حسین دجی کر انجامیدو

0: Farbo i eu amb ta promòsica. La sacami si marim.
1: Na veda cia, ciao i baixe de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي ما بقول ريك باي باي اكا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدك يان بيواندي كي روحية ودوز من ايوه هر دولالنا وبره
3: را امر مارکوچان د موبات
4: بو یکم ضرورتاره کوم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کړدو تا کومل ککی خومن اگاداری او کومل کوجه ببن که صدام حسین د جیکور انجامي داو

0: Parlo io, anche per musica. La Sakami Simarim.
1: Na vedacia, ciao ai baci de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي اما فور ريك باي باي اكا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين و سايدكايا يان بيواندي كي روحية و دوزمن ايوية هر دولالنا و بره
3: بۆ یەکەم جار وتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حوسێن دژی کورد ئەنجامی داوە

0: بيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيد

0: Barbu i eu hem de fer música. La Sakami Simarim.
1: Na veda chia, chava i bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي يا امور جوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدك يا يان بيواندي كي روحيه ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامارت مارکوچان د موغبات
4: بو یکم ضرورت اره کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکور انجامي داو

0: وزاروكي ما صفا ولي كرمان جيت خوينن وام الفرن ومعلمين ولو إيه في صالي زاروكي ما دمرين نمن هاج ونتشتكي كان بنديف من نشلو ببه
1: بدسبيكا صلاة خندني يا نورا وزارة بروردي بي تهشياريان ريبازي خندني روجاواي كردستاني قهرت أفيك جي بو جهي عاجزي ونرازي بوني وهشتكو خندكارين بحزارو سيسدو حفدات دبستاني لبارزكاها حسكي لكولانا بمينن ودوزا زماني خبكن لدوساكو بچن دبستانا وفير ببن
2: نهال جمع جرافية كي حرفي دوازده هي رفيق نه و اي دوازده شخوا وق بريتي مشهدن يعني چه پرتوكي گو بري بزماني كردي خوندن و اي سالا خوا اي سال بگشتي بوي رنگي بري بردوام تكرن اي سال جوه بردوام تكرن
1: گرك بوكو نها شاگرد دناوا وي پولي دبانا والسر وانت پايان رونشتبانا و فيري خوندنا خودبانا لأفنيزي مهكي قدسبستان وبونا وهينجي بهتري دست حزار شاگرد لروجاواي كردستاني چارنويسا وان ندياره جاليكي غارتنا ريبازي وان وجالي دنجي نهاتنا برتوكايا افين شيخ مسكن على الحشت باجاري عمودي
3: ايرو جفينيكا پارلمانتو سوريا حت بو ساسكرن تي ده وزير جي آماده بون يك جوان وزير پروردي بو تي ده آماده بون يك جي پارلمانتران دوی جوینه ده دخواست کریه که ایدی جناو پیده ده نوان دین خوانده ده لیدانا خوندکاران جارکیدن دست پیب که بکو بخوینن. وی آوائی گوت بو. وی که نرازی بونه که تونت یا جاده یا همولاتیان لهمبری وی دخویانه وی اندام پارلمانی نیشانده ام بزانین که همولاتی چید بجند شامه.
4: دماغو زاروك راستي لدانا كي تدير دبستاني دا يعني ما مستيلي خي احتمالا تأثير سر نفسي بكي يعني او خوندكار هاو هري دبستاني هاو جمد دبستاني حزبكي يعني او ما مستيقو لدخي او ما داقو ديدا هاو جي حزبكي دماغو خوندكار شاشتكي يهبي درياري بريا دبستاني دا تقارن بجنا مالباطا يناكي او تصرف بكين يعني
5: العنف بجر العنف
6: تندتوجی تینه دنیای افت چواته گالو دوی خوندکار جما مستین خو بترسن او گالو دوی ما مستا سری لیدانا خوندکاران بده دبه کو اف خوندکار د پیشروجه ده برتک نینی نشان بده ول دجی ما مستین سوجا بکی ما فکر سی تنه کو زاروکا کی شخره استثمار بکی
5: بسبب الطفوله والمدارس
7: هو جيل نفشانو بهر واتي بيو كزيلك و او بنقها بشاروجنا لبالي او حوجي رباري و بشجريا راستن
8: عليه هون بيطلع منه جيل كتير شي منيح الضرب انا ضده
3: في اوايام حطن داوية بلتانا في دمج مريجي حتى جارك نند خير و خوشي دابن و دم باش بي.

لا روجاني رابر دودا تشنجارك درتشوي يك مكان ودو مكان وسي مكان زانكو بي مانغا كان واتسي يك مكان زانكو بي مانغا كان قرد ابونا و وداوي اوانا كرداب مثلا تنانت ليك يك لقرد بونا وكان يعني كاب زام تشلو هشتمين جاربو قرد ابونا و بس يعني لو كر كي مرة كتشارك مع هي بو حكمة اويش لجيك دانانا اگر حكمتنا توانت دابان بمزرينت بش يعني بابلين رجي فرمان بري زياد نابت اطوانت لجيقة دانان بو كيبو بو كسانة بو كا سفري دروي ولاتيان كردو وازيان لكارا كان هنا وياخد بهر هو كاريكي تربي وازيان هنا اول لك شويني كار كردنا كان اول لجيقة دانان بكريتو سيه كمكاني بابلين سيه كمكاني زانكو بيمانغا كان تشنا جيقة يعني. تناند و او کسانشی که خاننشین بون لجگ دانیان یعن بو کرد بلام ام بابتی که من اصابو تانی باسکم خاننشین

0: والله عزم كردي فيتنكا زور زورا فيتنكا جاري واهيت وبو خيرك شي فيتنيش اللي بيته بلا توشي شخابي
1: سي باش اكيد بخراب بسرت اشكيتو
0: بلا بلا هو فكاري سرشيا
1: بلا
0: كدل ليك العزه بيو يتر وان لي حزنا كان يكتب بينا
1: زات الخزم حسودي بجياني يما بايان بيغانا
0: طبعا ويك شهر الزاي لعائله ولا ماله من القاء وزيات الحسودية بقى
1: ويك ليته ونزيكا
0: بلى ويك ليته ونزيكا خوي كم يهبي قناعات بكم يخوي ناكا
1: بلى
0: بغيلي بوي توشة بقى كبغالة زوشة جي خرابة
1: باشا تو هيتش التساماتها هبي بدينوا
0: بلى
1: وايا
0: بلى إن شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله الأولي كخوت معلومات كوكردوتا يعني أولي جولة ما مصيني آيني بو يعني أولي ديكا دراسي بابش علمي وكردبي لسر خزم وسلي الرحم وبهتان وحسادة أم جورة كسانة سزاين شي وشونة لقيامتا كمن حسب كم توك يشتا بي حسب كم تو لمشكلة بي أسرار لا يخلق بعض كم مهنة كان أشكرا كم أم جورة كسانة لرج قيامتا خواه شون محاصبة عنك
0: جارب يششي أو شاني كتو باسك في سبب ايمان ضعيف وهي كانسان
1: ايمان ضعيف يعني ايمان ضعيف ولا وازه
0: بلا
1: بويه واك
0: بلا ايمان ضعيف ايماني بالروج دوائيه ايماني بمرشم روزا كما هي كاتيه هي ناخوشه هي الدنيا كبسري با وازاني هر اميه تو اگر دور رگه هبي رگه شان خوش بي ديار نبي رگه شان ناخوش بي طبعا هر او كديار نساولينيه
1: وا
0: الا اگر بيني بيته بس ايمان وا ايمان تو رگه شي بهج هي أتواني بإيمانك إخوات أو رجبا هشت بدو زيته
1: هو أوان بينك بو حول أما
0: بو أم دنيا كم كاتب لي كبغي لي با شم كذب لي كشيء كم دنيا إن هي وكاتي وبزي يلا
1: أشيت حس أبي غمر إخوة على الصلاة والسلام فرمت الحسود لا يسود هويك حسودي بقال إيمانية على أمتي إيمانية من وفرمودي تري شيء هيك يا مصاصم فرمت اوي كبو خود بيت خوش شاد بو براكشت بي خوش ايمان تانتا و دامز راونيه كامل نيتا و كومن چون بيم خوشا جيانم باش بي دلم خوش بي ابي بو جنا مشت اوا با
0: زياتريش
1: زياتريش
0: الله يرحم الله لا يرحم الناس هر كس الرحم بخلشينا كا خوي الرحم بيناكا
1: والله
0: سي شيك بيني حياتي يا نيتي ابي تولى حبونا قشا بزي بي ابي تولى نبونا قشا هم بزي بي ابي دوا وكو عبد الشيخ واي يقول عبد الشيخ بدا صلاه سيدي نقا وي خدوز مني بلي والله منك جاي يا باشي من خويا زياتي هي لو روانغو نبي بكيتوا

0: farbu jau antapu muzika. Lasakami simalim.
1: Naveda chia chawa I bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله علي ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودرمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامار مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتاره کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کور انجامیدو

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيت

0: Fermo eu, am să pun muzica. La Shakami și Malim.
1: Na vede cia, ceava și bașe de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جينو سايدكيا يان بيواندي كي روحيه ودوجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامارت مارتوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین دجی کور انجامي داو

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: السيدات والسادة الكرام
1: برزان
0: صباحكم
1: أم كاتتان باش هوا دارم أم كوربان دا فكريانا با كردويو با تيوري وبرهنانو كاري باش بين تاراو خاون بريارو بربرسان واليبكات لهمو أستيكا بريارو ديدي بيويس بو أبوريشي بهزو قشا سندو بنياد بنين أم همو هولايك هيا برز دين الخيني لنيوان دزقاكاني حكومته دزقاكاني رخراوكاني خيرخوازي ورخراواني ودولتيا كان بو وبرهناني بانشي وبرهناني همو همتشاشن لهمو بواركان دا كبتوانيت آبوريتي بهز بينتا عراو أمكارا كبيكوية وادكات همو چار سرکان بشوي چي باش بينتا عراو عراو كاستا دوخي چي ناخوش و ناهموار لناو چاك داهي لسر آبوري نشتماني و سياساتي دارائي هيا هروها كاري بيكوي وادكات كاري چي باش بيتا عراو بو تيپراندني همو كيشكانو همو

0: Fermo io, anche per musica. La Sakami Simarim.
1: Na veda cia, ciao e baci de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقول ريك باي باي يا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدك يان بيواندي كي روحيه ودوجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را مارت مارتو چاند موبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین دجی کور انجامي داو

0: Pero yo, antes por música. La Sakami Simarim.
1: Na veda chia, chava y bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا لا ما فرق باي باي يا امور غوشتا بيوندي كردو ارمانيا كان هر جين و سايدكه يان بيوندي كي روحيه و دوزمن ايوه هر دولالنا و بره
3: را مارت مارکوچان د موغبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکور انجامیدو

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پتانتالم بهاي فارهي جفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاريكاني ام بازارو قرنكاري نرخكان لقال يما دزانه

0: Barbu i jeu, amb la promòsica. La Sakami Simarim.
1: Na veda cia, ciava i baixe de cuidare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله علي ما فكر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيواندي كي روحيه ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را مارت مارتوچان ده موبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کر انزامی داو

0: Fermo eu, am să pun muzica. La Sakami și Marim.
1: Na vedacia, ciao și bașe de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمانی سبارت با انفال بلاو کرده تاکو ملگکی خومن آگاداری او کم ملکو جیب ببن که صدام حسین در جیکر انزامی داو

0: fermo io anche a musica. La sakami si marim.
1: Na veda cia, ciao e bace de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي يا امور قشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدك يان بيواندي كي روحيه ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را مارت مارتو چاند موبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین دجی کور انجامي داو

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعيني راستي

0: ئەم مەسلەیە سەر ئابۆریەژی براستی هێزێ دەبوو نبیە یعنی ئەسکارم بێ بێژم ژ بۆ ئەفلسیۆنا تورکیژی و ژ بۆ بۆرسا تورکیژی ناو بێ دەماکن دەستکارم بێژم ئەن شتێک گرنگ بێگە ئەە و تورکی کارە بە بێ مەسەلا ناوبەرە خۆدا باشبوونێ بە ببە ئەمکارن دەمەکی نێز دە بەسا ئابۆریکە باش ئەمکارن باسا ئەفلسیۆنەکە کێم و بۆرساکە
1: يعني
0: بلیتی
1: نافخوايا تركيا با روشن سياسي نافخوايا تركيا بلكي جرينتر مش بركل سر عسى در بام زانن تركيا بيوانديا بلغال امريكا ولاتن دن باشا بتلغال ايك دو ولاتن باشنين
0: بله بله راست
1: باش باشا دكتور السر بابتن عبوريتو ميوانا مبي سباس كو نقاشن پر باش مكنا سباس بوا سباس بو دكتور حسن بارداوچي سروكي باشا بازرگاني راو دولتي و لوجستيك يا زانيگها هرانيا رحاي
0: باش باش

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزش اشدا توشاياني راسيت

0: كلامي شيء بيجانا بيد الناس اللي لها بي يعني أشتانا زور بقى وين
1: بعشا في ما بي جنابك شون توتي عيني مسيحي
0: بلي بلي مسيحي ما يار موتم
1: بلي
0: قلت يار موتم
1: بلي هر لا منالي ومسيحي
0: نعم بلي بلي بس اما فرق زوايا زينك يعني سام مسيحي مليرة صار دورم براب السلمان فرقنا كنا ما مسيحينا اسلام او شنانيا
1: اشتا مزغوتك
0: على حمودة سينا مزغوتي دتينا تازي همشتا شي بدن لقى همشتا شي على غيري لقى براب السلمان
1: فان من المراسم عينك
0: لا مراسم عيني لا مراسم تازي كان لا همشتا
1: يعني لقال برامج
0: سلمانه كانتا
1: تيكاليت
0: اما تيكاليت
1: جبوني اما
0: سلمانه انا انا انا اشتا فرقنا كاين اما اوانيش يعني فرق ما ناكن وقت بيك وش يعني نما
1: او دانا قندك اتان
2: مريا تلوشاش مالي لي
1: تلوشاش مالي لي هل ليوش جاوي
2: هل ليوش لدائي بمو هل ليوش بتابة تمام يك جاي بجينير بجيني اهيرو
1: ان شاء الله تمن دريجة بي تمن يجنجتيو لقندك اخوتانا بسر بردوا
2: اري والله
1: بنياز نيت قران كاريب كي بيت الشعر بيت الشوينية
2: حموش أنا ستافو كنا مشار نا والله
1: والله خو قند خوشة
2: تازا بي مشار شبكم
1: استا قند كان بشكل واني كا قند نشين خو كان الشعر
2: بره
1: بوش يان كردد اگر انسان بوي بقند جيش يعني قند خوشة
3: ليو بس يعني قند
2: خوشة برا حكمتا كما تشي جاوا معاشي نازا خركا كيو
1: اگر معاش بجي جانب اللي قند عبجي
2: او من امر تمن رابط یس وق ام زمانی است خوش نبود کردوسان.
1: برای استادمی که خوشه.
2: مزمانه چیشند او؟
1: ل گندکی ایوا. زیادتر باشی و سر خالد.
2: ولی مرداری او مزوری معاش خوره.
1: معاش خوره.
2: آره ولی.
1: مرداری و فلاحتی ما او.
2: برای هی.
1: بس کم بود او؟
2: بخواد کم.
1: کم.
2: آره ولی.
1: کم. لگل خالتی کویا خدمتی و هیا.
2: برای همانه.
1: حتی. جنی پیان داو، جنی لیان هی ناو.
2: والله زمن حلك خمان هنا وي خمانة بس هم أنا زمن بجني ما كردوه هي جنينا ولي
1: شيء اللي لسان احترام وأدب وريس

0: ایشو کار هه
1: هر کویا خاصن کویا با ایشی هر زوزو کرا ایشی کویا بس ساخانه هیچ کنی
0: تو خوشی چیه بی؟
1: ولا من عربانه فيها
0: يا خوالش صافي اما عربانه هي تويا
1: تصبيح
0: انت يا خوالش صافي اما عربانه هي جناب تا
1: اري والله
0: يا اخوات مندريش بي جاغر يكتو زبيت ايروا اما روجانه لبرده مزغوتي غوري كويا
1: اما هم روجيلير مروه
0: هم روجيلير
1: اري والله
0: دهاتي جيانه تر ام عربانه يا
1: اري والله
0: ويز وظيفه كثير نيا
1: وظيفه مني انا
0: بيشت بام عربانه بس تو يا ربي خوي غوري بركات بخاتنا ويشو كان كسابته ان شاء الله بازار خرافه
1: بخوي ما وي كاري ولا خراب
0: هموشتك لا يا
1: زور بشتك انا والله يسا توزا قرمة حزنين يا زوجتي دانان انا اقعد توزا فينك بيش دانان تكو يسا هموشتك انا معدم دبي نايكر باوركا هم بصر دسي
0: كم ناخوش يعني اشتك انا اكسبير بي
1: اي شو اري والله زور بيان خاصة لو وزنين وشتانا هر
0: تک داشتن لبروی کناف روش
1: ره ولی خالقی کوی
0: ما روش ساخته خب باشی و سال خالی
2: ماتوری سه تام پی شکری بر و کوکنوی مقبوان درم
0: روش ساخته
2: لبروی که من فقرات نتوشی انزلاق با
0: نه تو آنیش
2: کوی که دست بدن نبین نمار دانشی ماتوری سه تام پی و اشی روزانی خوبه این
0: پی یا خواب پای دار بی روش ساخته ماتور کلی نیا
2: نه ولی دیر
0: دیا خواب روش ساخته میشه بیا بالا بی جیان و گذران چون رو علی کویا
2: والله جيان هتابري سخت الشعري كويا بموتوبة
0: اقا
2: متلكاتي كويا بي بلا
0: ايه
2: اقا متلكاتي كويا بي بازا باجا بجي خلق دي بجيته بلا اقا متلكاتي اخي بيو او هات سروش منظارو لزارك يعني كاري قلي زوئي هي لسال هولتين شاري
0: قنجا كاني هالرت شوانا
2: بخواني باشي بشكي روشن بدا خو
0: لا لا مشاري انا
2: بره مشار روشن بره شار كانت تحاولي السيماني مو دي كسباتي انا بلا يمشي انا كمان اليوم مال مال ليريا
0: بس صار

0: Farbo i ovo, amb ta promòsica. La sacami si marim.
1: Na veda cia, ciao i baci de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله علي ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: راه مارت مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتاره کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملکه خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین دجی کور انجامیداو

والله أمير ريبواري قدرت ريك بمشي ويبوا كأو تويتي من هيج نخوشيكم نيو آمادشم بو همو بشكنينيك بومبكن تنانا دو تيشيتي من شيد نيم أغر وابلا وكراوتوا منو قساني كردوما تواوي الراستي كان بو ليشي بشيمان نيم انجا دواتر باري زلكاني لاهورو بولاد جنگي هندك داوكاريان هبوا بولي دانوي بلغ فيديوه كانوا او جموجولي تومد باران كردويانا همو اوانش لان دادوروا والام دراوتو انجا دادور رو دكاتا ريبواري حامي حاجي خالي و پرسياري لدكات روداوكا بگيرتو اوش يكسر بو دست بدكات كا او شوي اجي امين هاتو تسليماني بولاي لاهور جنگي اوش لو دانش ندابو بجوريك كبيشتر أجي أمينو لاهور جنگي پيكو بون كأم واتار ريبواري حامي حاجي غالي چوا لدرگاي مالي لاهور جنگي داوا أجي أمين درگاي ليا كردوتاو باوشي پيدا كردوو أميش سرسام بوا بوي كأجي أمين لاوي بوا چون كبيشتر ني بينيو آگاداري أوج نبوا كأو واتا أجي أمين أو شوا لمالي لاهور جنگية هر أو شوا أجي أمين هاو جيني هاديا سوريشي لقل دابو انجا نان خواردنه كراوو ريبواري حامي حاجي غاليش لنان خواردنكا بجدار بو انجا دواي نان خواردنكا كوبو نوية كراوو بلام ريبوار داليت كا او لو كوبو نوية بجدار نبوو هستاوو رويشتوو هروها اندامكي سركي كوبو نوكا نبوو بويا وتويتي من تنيا بو نوية هاتوم رويشتوم انجا هر لا گیرانوی روداوکانی هولی کشنکی بافل زلال طالبانی ریبواری حامی حاجی غالی امرو لبردم دادور گتویتی اواریک لاهور جنگی تلفونی بو کردو و پی گتوا برو لای ریبواری قدرتو کاریکم هی بوم جب جب کن ایتر هر دو ریبوارکا لگل کسی اکی دیکا بناوی رینوار با اوتومبیل دچنا شقکی سیتی تاور که برانبر مالی بافل طالبانی رده باشان اما دي ما نكانك دي بينن لما نكان داتيار ريبواري حامي حاجي غالي قتويتي كاق لاهور هيچي بيه نوتومو تنها وتويتي لقل ريبواري قدرتها بس ناو شقية انجا عليك كتوين الشقكا دروني يكن بينيو ناتو ما تجودة كاني ديكا قناسا كانيج لسر ميز يكبونو اوانيشن بينيو انجا اعترافي لسر او فيديوهش كردوها كاكاتيك دسنا شقكا لقل ريبواري قدرت يكي جانطايا كان لبشتا وتويتي او دو جانطايا دو تاقمو دو چكي ام فوري تيدابوا بالام دلنيانيم تاقما كان لجانطاكي من دابون يان چكا كان بالام اوانا من بيبوا بو حالتي لناكاو هر لا دريجي جيرانوي او روجي ناو شقكا على ريبواري قدرت چوا لاي پنجركو بدوربيني قناسكي سيري دروي كرت ريبواري حامي حاجي غالي دليه تاوكو اوكاتا انجازانيم هوليكي بو كشتن بويا اوش شوا لاستيكي سر دوربينكي لاداو لهمان غوشاو سيري كردوا دزانيه تنا مالي بافل طالباني ديارة وتويتي ريبوار اما تشيا واتا لريبواري قدرتي برسيوا اوش وتويتي آليروا بافل كشم انجا ريبواري حامي حاجي غالي وتويتي دسكاري ريخصني دوربينكم كردوا وتيكم داوا بو اوي اگر بافل طالباني لو كاعتا درب كبه ريبواري قناس فريانا كبه بيكوجي چون كواد دسكاري دوربين كي كردوه كاكاتي دوي بو اوي ريشي بخاتو بو ريبواري حامي حاجي غالي وتيتي آمان جيشم لو او بوا كنيتم نبوا بافل طالباني بكوجي جا لدادقائي هفتي بيشوش كاوتا لريبواري قدد ورقرابو اوي جوتبو چند جاريك لدوربين كي و بافل طالباني بينيوا بلام نيتي نبوه بيكو جيتو فرمانكي لاهور جنگي و أجي أمين جيبجي نكردوه بقسي عني نكردوه واتا هر دو ريبواركا لدان پيدانانكانيان لبردم دادور جختيان لوه كردوه تو كباله هولي كشتني بافل طالباني هبوه پيان وتراوه كبيكو جن بلام هيچيان خواستي اوهيان نبوه تنانت امرو ريبواري حامي حاجي غالي وتيوتي راستا ايمن نمان ويست بيكو جين بلام خداش نیویست بافل طالبانی بکوشتید. جام قسانا پاریزرکان یعنی لدادگاه شوک کردوه که امرو گوی بیستی او قسانا بون. بوی اکسر پیانوتون آه ایوا لیتان دراوا یعن گوشارتان لسرکم قسانا کن ریبواری حامی حاجی غالی تیتی

0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اس كچوما روجانل ده بجمري يازه يا بو هاجرينج بت الفيري بري هميه ازبحتك.

من دسيرة كم مثلا دنيا كشتوكاري يا دنيا ناريكي هي من هاتو متنا وجبهيك وبتاقي تنيا جبهيك مكردوته بو كشتوكاري اورجانيك كشتوكاري كدور لو مواد كيميائي بيت لم اركيا بيغمان روبرو بربستي غوري ابيتار روبرو دجمنايتي غوري ابيتار بلام اما اركيكا وبن بياميك ما ايشي من رنك كشتوكال نبل جيان ما بلام اركا كم اويا بيان بلام بجوري كيتر وكو باو با بيران من كچون كردويانا بجوري كيتريش كشتوكال اكريت نقبم جورا باويك استحي من رفزي ام جورا باوناك مو بلام من لانجري اوم كم مواد كيميائي لا بروسيك كشتوكال لا برهم هناني مواد خوراكيا بكارنيت باخياره بيناسكشي اميه باخيك بو برهم هناني خوراكي اورجانيك

0: من لما نعليه لقبرة كان معيشة كم لصالي تقريبي حفتة ونوع لأشتاويك واشتاودو من لقل يعني عيشة كم بقسيقان تايستا لباري شكان منو تايستاش كل خواب زيابة بردوامي لسري شكمان زيالة 45 سالة ببنالي كاتي خوي بزيما لما لو دور كينو شرشاق نكين قسيقان إيشي ناو دوكان أو إيكا كوكرنو أشياء بمنال بكريت لو زياتي إيشي كي قرص نام كراوي بروكي كي سيانزا غربي كي نويا بي باسين أو أنا من كردوا زياتي إيشي كي قرص نكراو بي إيما
1: يشيك لبروشاكاني باراسني من دال ليجني سعوديريو ليجني سعوديريو باراسني من دالا أو من دالاني كاردكن لناو بازار وشون شون كاركانا لصالي 2017 أم ليجني بالرسمي بيهندرا کلیجنه ایشی هاو بشه لنیوان قایم قامت اسلامانی و ریخ رایوی منال پارزی کرسان و بنکی پولیسی نوزوانان و بر براتی چودری کاملایتی که ام لیجنه با سه کاتی جواز دردشن با بیانیان با دوانیاران با شوانیش دردشن با سردانی کرنکانی با نو بازار و ترافیک و شوین و شوین کارکان و شوین گشتیکان با

0: بخير هادي كتشوما.
1: بلي اس كتشوما روجانال دابشو مي رياضة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا ازبحت.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بطنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشاياني راسيت

قصة كان لدلطان نامي النوى. كاريگري دنجي ايوا لكنال هشتو مايكا كي دستي منا. خلق سنتري كار كردن مانو همو روجيك لدلي خلقه و پیشکشکم.

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسن

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشاياني راسيت

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پتانتالم بهاي فارقي گفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاريكاني ام بازارو گورنكاري نرخكان لقاليما دزانه

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گران کاری نرخه کن لگالی مدزانه.